Rudimental, James Arthur, Sun Comes Up, Wake Fein 97 Bay. Bonjour, وين ويكم بي بريكفست على 10 في المكين. يبقى لسه تمبراتورة مرة 27 غرات. كنت انت كان مفتي الدوار دوك لفاريتك البيك باتيناس انهو بنيدلهم ينا شكينت لكتر حاجة باتي لقات تملت في خايتك 990-897-ابات لدو لستير ينا برو اتنفتكر دا شايف واحدة ريتشنت اللي عملت ينا فوق البوستا شو اللي سوا احنا كنا بروبلما زايرة كنت انت نبروفاو نقبضو فتيت زايرة من كنت يسرق لكل تهاتي غور من جول فريتش وبروفاينا نعملو من كلش وفيامنت خبال لجي دمال دول لجي تالي جار ما تنشيز دخو دراستي او ميجرز داستك دراستي چي مساش تتفالو بورغا ازمبيو كيف كنو هفتنا نسألونا برو ان بلي جي بوجيتو تالي هيس قادة في الفريتش ما تكون اتامن شي حزين ان هو سين سوا وكن بروبيو اك كاملت و ايت فينجرز كروس تسني اك يات خان دينك سوا بلستيكا و بالكاشة تالكارتون فوق بش بورسنا قبط الدكليكون عشت jekk insibuni es unbaċċat tfaqqa sikk dak il-yogurt mela awtomatikament inkunu nafu min ħadu. Sfortunatament ħadd ma missu minn hemm u baqa' hemmhekk xi xarej wara l-expiry date tiegħu u spiċċet lajta mod ieħor imma nerħula dik. Ibad li ftit 9-0-897 għalx kellek xi storja minn daw ta' peak pettiness ngħidilhom jien. Ibad li bonġur!

0: تنسخب للتمبراتورة اللي ساركونا تنهز دقس 35 تنزل على 26 أبارت من الكرية اختباريا فورتسا 2 سا فورتسا 3 بونجو
1: You're listening to David Malia 10 till

is my husband Taray for 97 Bay. وإذا الوقت سنكون قد نفتم دوار دان الجست هلو حفنا اللي دشد ريام الباد باني كيف الركرية امرترات اللي احنا نفو حفنا متفولية تاعنا سنكون قد نفتم دوار دان كلو الدالوقت.